0: سوالي هي مهرو مشتودي ومرد مسمبيكي وام فلتام يوهوا بس اني فجني ورت انا تشارو نمينوتو موسى
1: راديو مسمبيكي نامبولا

في شباط تاكوريري كونتول تايمي يو دي ساو تايم كون دي اشتاني مونو تاب رسي دي زاي مي جي نو ما بورش كوا ميا ايش هاتو دو كاب يو يسو كاب